مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

تنام حيث الألوان ترسم والألحان تصرخ في عالم الذي كل جزء قصة بحالها. شينا زار هذا العالم ورجع منه حاملا ما لا يمكن أن يتخيله العقل البسيط.